0: ليك يا ماما
1: خليك يا برون دي بدرا
0: ليك يا ماما ليك يا ماما ليك يا ماما
1: جاي بالي فايدر كومي كيو
0: ليك يا ماما ليك يا ماما ليك يا ماما
1: ولا انت ليك يا مش لازم ماركت نبي ده انا سمش ما ده استجت هند
2: اي كونش كي ليك يا مش لازم اكت كومي كرا ما كان اكت كومي كرا يويك لا لو لو لا لو لو اي لا لا Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann.